ولا تمن وين هبونا جينا من جهاني همي دگرم اسناب نمهجي تچرنگ خلات پیشکیشی بجنات بکم ولا تمن ليج بلي خوين و جان خو بهاتر قط من ندي دمرديني دياري تبكم ولا تمن ولا تمن دايكا من كردستان دايكا من كردستان.

0: سرتكيري الشباب تركش شرفي ضعيف تنازل انك اعترف انك تعترف كده بوريت جرام دي هي اعدام كرن
1: يا عربي استخبارات
0: عربي وقت
1: استخبارات عجيبة
0: النظام من التوقيت ابي فيلم كيف شركات معلومات مش مجيب وهذا كذي مك تقول حزب البعث يا سوري جابوا يا صليب ويا ميني بوم دجي يكبون هادو نيكبون حزب بيرو يا سوريا
1: بله
0: هادو نيكبون اونجي تنظيمات الشعاج حركة الشعاج جابوا حزب الدعوة جابوا وقتها اونجي حزب اليساري بو بس بشتي من تأكيد يلي ذاك الطابع السوري بو
1: بله
0: نا الطابع فهم يمنين يساري بو طابع قلت لهم اعترافي نكا تظني نوفت بين شاش نوفا قلتم بين شاش نوفا قلتم خدي حتى يكشد يمويكم في السوكم اكشوان قلت لهم مالا احمد بوابي مالا احمد بو بودي بو يبودي بو بس من اهمين ان يوصل من نوف زوني بعد من تزوني كشكيا بس وقت نوف سعدي ابراهيم يقول سعدي ابراهيم جيراني ما بو ديكا يوها بودي مرة دو جرا كوارا برافة سعدي الرافي خلاص شو دو جوارا دابتين از مجبوم بش دو هيفا التعذيب دا اعتراف سر مهتا كيرا من نوفي يداش
1: باش و بش تيجي استخباراتي
0: ايه
1: تو بريا كيفا
0: ام بريا كاكيكي كاكيكي ابو تشتر هاي وكنت تعذيب في جادري ما تهول ما كيرها وعمل بطلي دون وعمل هلو مشتر كهرب دون او همي
1: تا بس اعترافي كم سر كيكر
0: تا سر سعدي ابراهيم كير
1: سعدي ابراهيم
0: اه بوشي شرق نبا بخل برناكير تعذيب
1: دون بيشتنجي
0: شوهر سر من ديوبو
1: بيشتنجي وي سعدي ابراهيم تو ديتي
0: بلي شوهر سر من سين خوال شوهر ايك اعتراف ناكير ايك شون اعتراف سين خوال
1: شيخ
0: بلي
1: سعدي تشوا دي بيشتي
0: سعدي بيشتي نوتو ايكي بيشتي نوتو ايكي سعدي تركهات
1: نغوت تتبوش اعتراف سعدي
0: لا نظني
1: اها او ابي خو خلاص كربو
0: ابي خو خلاص كربو او ردي بري بيت تنكتم
1: وتظني بي خو خلاص كربو
0: اه ديكو يوت دي مره دو جورا ودي ورا بما سعدي خلاص كربو بما بر حدودي نزدوري ضربوز بده تجي بم
1: برا تو بريا كركي كبشتي
0: بلي
1: صعب تدريجه
0: اه
1: صار جاري بري خدتهم
0: نعم
1: تو بريا كركيكي
0: بله
1: دي بجا كاوي قوناغي من بحث بكي
0: بجا كركيكي هزا نعيد كنو وشكافتا تيبا قوين شب بيجي
1: او برادرت تو بريا كيش كنو وكيش كافتا
0: او برادرت بيجي تهول مكيليها هشتا كيماشيك همي حقير نقوتنا
1: براستا
0: بو تعذيب بو هلوشتنا بو فلقي بو كهرب كرني بو دوخ كرني او همیش دیگه عادی بوده ما اما اینکه جگر کشم
1: ایهانه و خبر و
0: بلی ایهانه و خبر و ریسکرین و خود البطلی دان خود البطلی سکنده خود اندانان سر بطلا سازانی بطلی پیپسی ها مشنا بود گوتی وقتی دا نه نیچ نمایب منه که خود دا ساخی بم اعتراف نت گرنده که خود برگیم دا بینو با دو لیل عدام دا بم وریسی که پیر و دا اخناس توی خود اعترافی که تان نکه هنده که نت گر هنده که مجبور وقتی برم دا اعترافی کم زفنا دفا هنده که جنت گرم دابی از جلو هلی باشر هنده خوفید خالی بم ایک شما عبدستار کوری میل گرم با رحمتی خود ایک کرمات بیاده بود نظر احمد بامر نیم معلم بود خود ایک کرمات برده بود سلمان جافشین بناوی بود کرمات برده هید تزانی یعنی غرفت من پید بود وقتا بگنه دست آویجی داد در گیوه کن ریز از خیلی تخاضر بود اب سونداب حتی چونه حاصل مرافق تا تنوه دابت ایک دو لده حتا عشرة و تو زفری باره سر خانه هر باسابور یعنی گره جار دو روز سر روز نش کنه دست بابه نشو
1: در بحث شهید محمود خلبیشی شد گره ابجی گلتا بو
0: ام تقریبا دیمایی که الخر کرین غرفه که تقریبا هندیوی دو نیوی دو نیوی خودی هم چلو حب بینجیش تک مروف تیوه بون دست اکس بیوه بون دست اکر نشتی بون یعنی جه تیوه بون محمود خلبیشی بون شعبان دیرشی بون ملازم قادر بون اول گر ما بود آب زاوی تایی او بری ما او 23-25 مروف الهی و ایک او برنامه حکمیم او اعدام بود بس گل ما واجبه مدام محمود خلبیشی او وقتی دی پیش دیوان تعذیب از سیه و حتی هی با شش تظاری ام بری نام محکمه ام پینجی شتنگ نفر بود خواه که بر قرار محکمه دکت ملازم قادر پیدایی رمیم به رصاص گل ملازمه که دیتری جنابی گفت خود نظرم ایلیاس بود چطه که اصبا او غیابیم او نگر بود اما رمیم محمود خلبیش رحمتی شعبان دیرشی اعدام حتی الموت وقتی با گفتی وان شهد دام وتو ها تشهدون تجمعون 100 فلس تدزون للملا مصطفى هو يتونس بكم انتم تعدمون هي تفضل قلت يعيش مع الله مصطفى يسقط صدام حسين ابا اختنا رحمه تيبو نبر من النب
1: ها يا كي محمد غلبيشي
0: محمود غلبيشي شعبان ديرشي
1: محكمه ده
0: محكمه ده باش يعدون قرار محكمه ده يعدون حتى الموت هي تفضل الشعور ده قلت يعيش مع الله مصطفى يسقط صدام ابا بون جوي يقولي نبر من النتش من النمر شنو برحمه خديم ابا يطافت مونبول ابن اعدام درختوني جبره شو حكم حطه هاتي نبدا ام تقييم الصد شاب من يشتغل نفر بول زاوي تيبون زاخو بون البومر نو امي دي بون ام بيبا بوت بيرفا وقت ايدي بون حكم يشبشتي في رهتون حتى جاشنا حف صالية بين صالي شاش صالية قربة مالا جنيت رحمة يوجد تنظيمات بوه بابا عبوية مالا جنيت او تبيري ذاك اعتراف سنوات حتى بسيارك مكتر من هذا هم تنظيم قلت افا ملايكي قندي بجيرو ملايا وخلقي ما اعتراف ايماني بمارتين سنة داب نفشت ابو شكا في وطخين تنظيمان عزت هر وصف او تبيري ذاك بس مامي عبد الكريم فرحان خوالي مبو
1: بس عزت عباني كي
0: بله
1: عزت عبان
0: عزت او تبريد كتب
1: بله
0: او برا درختم او مالا جنيت بس عبد الكريم او تعذيب دو تمام بو ضربه وقت بين التعذيب جو خد زون كات تعذيب شاب بس بيج مت برادر بيج هول مكيره هيش تو زيادت بون او ضربه سري كات گوي پاکون او تمام بو تعذيب دو اكي دي ابو خضر خدن زو سليفوني بو سندي بو تظني او فلاشيوي كات او جي تمام وقتا كده تعذيب دوم از وقت تعذيب دوم ضربك وقت مروفت قد مروفت تعذيب بصندا و كيفلا دو خوله ولو فينيت هده ضربك دوين كان 11-13 دانم نقلا كداش كانده دوام دا او جي همي چون تظني
1: بله
0: ويجوز بلي نانو كت مانتك او هرسي او هر دو برادر ادمان او تعذيب چون حسوية شاويني مهبو زاويته هده سيج رامل هفتن ديوائي كت صاخ بوفت اینو داد جواب کدیت قایفه وام نه چه بچن تعذیب بسیاری از سجنو اینو دیم نمایان
1: حکم سرتها دادم کردی چه کسالار اشاره دادم حکم تا چه بود
0: حکم من ام اندام لجنه بودیم حکم ما اعدام بود
1: کردی دو دقیقه بوده دیالا
0: اعدام بود بس واسطه این مرزا اینها بکنیم پشت اعتراف جیم میکیریم مسیح خواهد متاسین ناخم قرآن افسر سر ما تکنیم دروان من اعتراف سر سعد ابراهيم بكري
1: باش كرت جالك سالار دقيقة ده ما سالار نيف دقيقة تبحث محمود الجديد كير خابو من ويسو عبتا محمود الجديد كرتي بك ولا بيت فيبو ما بدري يجي بحث كير
0: محمود الجديد الحفتي وهشتي هاتي ابو غريب بلافو كتابة كدوية باب النظام بو مدير السجنين يابو انظار تظنين السر سجنه مواجهه ما ولكن تقلك من معلومات ورقه بما ظريم جاميره كي قلت محمود اجدي منو جاي للسجن قلت ما نعرف
1: يعني شناف شورش هاد بس شناف ابو غريب
0: شورش بيجي او هاد بيت بريدك تسميمه باب النظام ابو غريب كريم مو مدير السجنين
1: خو صدام جيزاني
0: خو صدام جيزاني بيش تيجي صدام بيجا جالك محاوله كان اتصال بيك بوره ومبلغ ومنصب محمد اجدي حاطه دي مايك اخر تشرك نما دستي صدام ده ابو بيلونا كشنا يدونا
1: بله بابا يدرك يدرج في تيرو تسال و تشاف تماس كم تجل بخير هاتي سر تشافت من بعد صاحب خود جيكي باش و صحتك خوش بده ده بله گدارم خوشت بي بچه ده ماتينه دو مايك خلقا في جارج برمامه اشكت كي حتى جارك بدي و ميوانا كي دي تر حتى ويده خاطره و خود اتجل هوا
2: دستازن هب دادن لامکین ایک ببین رستک بدان دجمن چار رخ رینشتی جحری جموتی کن دستازن هب دادن لامکین ایک ببین رستک بدان
3: دهوک رادیو 88.5 88.9

فيستينا بوخچايا اوب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسينغ روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جيا تيبتا دوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل ديف جوبن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر تمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنی بو صدر

0: دا اوفيستي نابورتشايا اوب بوش ترين موبيليات بوغتشايت هاي دهر الوري تستكفي افش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افانتشتا حمو ديكورات شنه ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناتشي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو با دوشاكو بوليفك جبراند النايوبن صدف بوسخلام يولاشتا وخواكو كيل ديفيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 74

عزبي باز خجر سالح بقين الرمش برطنش تبرايا حيلا منيه بني خلقو عالمي قدام حمياي شني ناس وبجدع من الماينة بتلك أبشاوي رشو ملكان يا كلامو أفريقيا صار صار قليه

زيد صاب الرايه خبصا خنجره عزي بي باز خنجره سالح بقين الرامش برطن اشتيق يا حيلان مني مني خلقوا عالمي

0: فيستينا بوخچايا اوب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابادن رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات النافمالي و دريسينج روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله أفني صدف
1: سفن أبيوني موهيتو بليمو نعنا غاز زيدتر طاوة كسر سرهنا
0: تنه بابت هتا سر موبيلياتا ايد يبدو موهيكات أفرين صدف تنه بو صدف يتشنكيا بهفركة ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانة و جاكي دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات الأوفيسة جيتت فيت بو همي أوفيسات بردستن تا أوفيستي نباخچا يا اهب باش ترين موبيليات الباخچايت هاي دهر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسينج روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دي نايوبن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهيكات افرين صدف تنه بو صدف يتشنكيا بهفركة ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانة و جاكي دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات الأوفيسة جيتت فيت بو همي أوفيسات بردستن تا أوفيستي نباخچا يا اهب باش ترين موبيليات الباخچايت هاي دهر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسينج روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دي نايوبن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: تو فيستي نابورتشايا هوب باش ترين موبيليات بوغتشايت هاي دهر الوري تستكفي افش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي باباتن رازوندني و افونتشتا حمو ديكورات شنه ديكورات النافمالي و دريسينغ روم و هميجي دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناتشي صدف سليب جياتو يبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوبن صدف بوسخ لميولا شتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفري صلاة
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعنا غازي زلتر طاوة كسر سور هنا
0: سفن أبياني تسر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صدف تنبو صدف